رقم سيست خوني أبا جادفين كا جاد فليمبرا محمد رفيع واسطة ميوزيك ديسي رافي ليريكس سكيل باتايوني.